0: كيف تبخموا؟
1: ما تبخموا كي أمريكا ماري مير ما تدري.
0: ما تبخموا كي؟
1: ماري الووري اللي.
0: كماري مير
1: كلا كلا. أو كلا كلا.
0: ماري ماري الووري اللي. أو كيف تبخموا؟
1: ما تبخموا كي أمريكا ماري مير ما تدري.
0: ما تبخموا كي؟
1: ماري الووري.
2: Pass your story to the children of tomorrow.
1: You're strong, Mr.
2: Can't sit here and stare in sorrow. Bearers of our oral history. Pass your story to the children of tomorrow. Stand them in good stead so they will follow.
1: Sing strong.